0: توافق شاه ایران و صدام حسین اجلاس سران اوپک رو تحت شعاع قرار داده بود و حالا همه در انتظار شنیدن جزئیات این توافق بودند. ساعاتی بعد شاه به همراه صدام حسین و بومدین برای انتشار یک بیانیه مشترک به بخش محل برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی رفتند. متن بیانیه مشترک ایران و عراق توسط عبدالعزیز بوتفلیقه وزیر خارجه الجزایر برای خبرنگارها خونده شد.
1: بلاغ مشترک اثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بعاصمة الجزائر وبمبادرة من الرئيس هواري بومدين، تقابل مرتين صاحب الجلالة الشاهين شاه وصاحب المعالي صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وأجريا محادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وإيران، وقد اتسمت هذه المحادثات التي جرت بمحضر الرئيس هواري بومدين بطابع الصراحة الكاملة وبإرادة مخلصة من الطرفين للوصول إلى حل نهائي ودائم لجميع المشاكل القائمة بين بلديهما، وتطبيقاً لمبادئ سلامة التراب وحرمة الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قرر الطرفان الساميان المتعاقدان ما يلي: أولاً، إجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية لسنة 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة 1914. ثانيا، تحديد حدودهما النهرية حسب خط الطلويك. ثالثا، بناء على هذا سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة، ويلتزمان من تم على إجراء رقابة مشددة وفعالة على حدودهما، وذلك من أجل وضع حد نهائي.
0: بر اساس توافق در الجزایر، دولت عراق برای اولین بار از زمان تأسیس تقسیم تمام اروندرود بر اساس خط تالوگ رو میپذیرفت و عملاً نیمی از